وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

إلهي بزاتي خود كداري سامو هيبة جلالي جو أميري من پي عطاك تاجگل جلال و جبروتي ذاتي تو به هیچ کسوش تيكي دي كسامو ترز نمان گري لم كاروان دا كالاي ولا يخشون أحدن إلا الله نسيب مانك پروردگارا اي مخزني كنز عشق و محبت جگل محبتي خود هرچ عشقي كي ترهي لدل دا بي تارينا خدايا اوان دا محبتد لدل دا بچينا تال سرشتي والذين آمنوا وشد حب لله ناو مان هبه إلهي أي ناوت كآرامي دلو درونة أي إيمان ويقين بتو جنتك سروي زمينة دسا دل بناوت آودانك جين بذكرت وك بهارك شيرين تر لذكرتو نيلني وقردون غافل بون لتو چ آوار بون ويلبون يك لسحراي بون دسا خدايا چن مقاميش بلند رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله پروردگارا أي معبودا وويلابو من اگر غافل ببين لمقصد ريقاي سفرو لجملي بلنشكين كان بين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلهي أي دوستو أي آشنا آقاي من پي ببخشا لخوي غفلت بيدار من كوا مگر هر ايمي آدمي نبون لجوابي ألست بربكم قتمان قالوا بلا شهدنا دسا جاري كتر وياد من بخوا دسا جارك تر وياد من بخوت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل مني.

خوایەکەی زەوی و ئاسمان لە هەموو شوێنێ پەیدای تو پەنهان لە بەندەگیدا بەوە سەربەرزم کە لە دیوانی تۆدا ئەلەرزم ئامان چەند خۆشە کەڕا ئەوەستم جار جارە بۆ تۆ نژدا ئەبەستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمدت بو أكم بغائبانا حمدت بو أكم كقيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم على سيدنا

يا من هو يستأنس به المريدون، يا من هو يفتقر به المحسنون، يا من هو عليه يتوكل المتوكلون، يا من هو يسكن به الموقنون.

تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنهه، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من الهيبة

يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من هو في الجبال خزائنه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من ظهر في كل شيء لطفه، يا من يعرف الخلائق قدرته.

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودا نسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا. وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك

يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لهم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم
المرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب

اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.

0: مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم دینە کە خوا بەخشیوێتی بە ئێمە بەشێکی زۆری ئەم دینە داوای ئەوەمان لە یەکا خۆمان بە دەستی خۆمان خۆمان بە هیلاک نەدەین و ئەم جیهانە لە خۆمان نەکەین بە دۆزەخ ئەم دنیا پانوبەرینە پرێتی لە ناز و لە نیعمەت گومانی تیانیە بەڵام بەهۆی خیانەتی من ڕووناکەمە جەنابتان بەهۆی ناپاکی و دەستپیسی و دزیکردنی کۆمەڵێک خەڵک ئەم سەرزەمینە ئەبێتە بەندیخانە ئەبێتە دۆزەخ متمانە نامێنێ بۆیە لە کلمەیەکی کورتا کۆمەڵەشت بیری خۆم و جەنابتانە خەمەوە خیانەتکردن و دزیکردن دوو جۆرە جۆرێکیان لە ماڵی تاکە کەسیە ئەمە ئاسانترە زۆر تۆ چی ماڵی یەک کەس ئەبەی یا خیانەت لە یەک کەس ئەکەی ئەمە چارەسەری زۆر ئاسانە لە دنیا و لە قیامەت بەڵام گەورەترین بەڵا و مصیبەت گەورەترین دزی و خیانەت ئەوەیە کە تۆ دەست درێژی بکەی بۆ ماڵی گشتی بۆ ماڵی عام پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕۆژێکیان چۆیە سەر مینبەر تەسەور کەن بە دەنگێکی بەرز بە زمانێکی فەسیح فەرمی خەڵکینە ئاگادارتانەکەمەوە ئەلا لا ئولفیەنەکم یەوم القیامە ئەو لا ئولقیەنە ئەحەدەکم یەوم القیامە يأتي ويحمل على رقبته بعيرا إلى آخر الحديث فرمي أقدار تانا كمو وانا كان لقيامتا بتان بينم بين قيامت لدشتي محشرة حشتريك بكول تانا وبي بكو حشتريك بكول تانا وبالي هاوار بين يا رسول الله أغيثني بڵێ ئەی پێغەمبەری خوا فریام کەوە ئەم حوشترە بە کۆڵمەوەیە بە هیلاک چوون بۆ مەڵا گیرێ منیش پێ دەڵێم لا ئەملیکو لەکە شەیئەن وەقەد ئەبلەغتوك لێرە ناتوانم ئەو حوشترە لە کۆڵت داگرم چونکە لە قیامەت پێم وتی خیانەت مەکە چونکە لە دنیا پێم وتی لە دنیا پێم وتی دەست بۆ ماڵی عام درێژ مەکە زەمانی زوو مسلمانان خیانەت لە ماڵی دەوڵەت وەکو ئێستا نەبووە یا مەڕێک بووە یا خوشتریەک بووە یا حەیوانێکی تر بووە هەر لەو حەدیسەدا پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمێ وریابن نەتانبینم لە مەحشەرا مەلەفێک بە کۆڵتانەوە بێ مەلەفی تەزویری ئەم دنیا مەلەف ئەزان چیە معامەلەیەکی تەزویر بە بەرتیل تەزویرت کردووە شەهادەیەکت بۆ خۆت کردووە یا وەزیفەیەکت بۆ خۆت کردووە یا ئیشێکت کردووە لەگەڵ کاربەدەستێکا و بە معامەلەی تەزویر معامەلەی تەواوت بۆ کردووە و لەبەردەم قازی و حکومەت معامەلەی قانونیە بەڵام لە حەقیقەتا تەزویرە جۆ بگرن لەمە کە دێتە قیامەت ئەو معامەلەیە بە ملێوەیەتی خەڵکە زانن ئەمە فڵان کەسە کە لە دنیادا بە تەزویر معامەلاتی کردووە بە تەزویر وەزیفەی بۆ خۆی داناوە بە تەزویر شەهادەی بۆ خۆی کردووە یەت لە قیامەتا دێت حەتا باسی لەو شتانەیەکە کە دێتە قیامەت ئەو کەسەی کە خیانەتی کردووە یەئتی بیما غەلە یەوم القیام لە هەر شتێکە ئیمڕۆ من یا تۆ دەستبەری بۆ ماڵی دەوڵەت بە هەج ڕێگایەک بێ لە قیامەتا او كسا حياجه رسوابه جاسيري وفرمديك يا غمري اخوا خمي يميتي صلى الله عليه وسلم افرمي ومن يغلل اما قرانا ومن يغلل زان غلول شيا الغلول هو سرقه مال العام اخذ اموال الدوله خفيه بغير حق يعني حق نبي ما في النبي حقيته نبي بتشي اموال مال دوله بهجر رجا كان بوخوت بري اما بيالين غلول جالسة الخلق تان بيالم كامرو خلق تي وقلاو علماء علين غلول شمولي امشتاني خوارا وكا يكم او كسيك مالي دولتي لبردسايا يتر مديرة يا قائم قامة يا اندام برلمانة يا رئيسي دولتة هر كسيكيا طبعا ام كثاني كمن باسم كربو ايوا امانة امن داري خلقا يعني شيما يعني خلق اوي بامين داناوا او وظيفه بيدراوا ابي امين به يتك او كسم موظف به معلم به مديري دائره به هر كسي له شوني خويا دكتور يك به له وظيفه كي خويا حديثك وافر به فهمي هر كز لما كانوا مقامي خويا امين داره حديثك ايش فرمي أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وتأوي بأمانة ما تودراوا بباريزة خيانة اليمك وكخوي بيد بخاوى الحق وكخوي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ببيك مزياد فيلي اليمك ولا تخن من خانك واتا اگر كسيك خيانتي ليكر دي تو خيانتي اليمك سيدم فرمو ديك ازاين انسا خلق شيله خلق علي دولت فيلي اليمك ردوا مالي يمي خواردوا آبو ريقيا شيطان هاتوا طبعا هردو جوار شيطانك شيطاني بشر شيطاني جني هر دو شيطانك اقسان كردو بيك قناعتان بخلق كردوها خيانت لمالي دولت حرام نية لبراو دولتك حقي خلقي خواردوها اما يشك لو بلا قوراني كالآن دقايا ولاد جير وجور بي تيكا چه ناميني حتى بو معلوماتا نجم مسلمانان اوانيك خبير لاداره اوانيك واسر درچون لا دوله داري الين لهج ولاتك خيانته برتيلو تزوير زوربو او لا تخوي ناغري اكبه لبريكا او ملت توجي تك برجانه قبي توجي لقومانه قبي باساني الله سيتو يسيم برا اوري حزك مزان وانا زاني او كسي بد زيد والله ما نبي بلي خوز قم بخوت نا اما ليه ما تيك شو لبروا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي دلم تنق مكان خفت مدني كهاتنا قيامته وبوي حياته النجي دزبو مالي دولد مبن اقر وظيفيك تانهبو وظيفكتان بجواني اما دبكن امرو لك تيبي شرعه امام خندو علي او كزي راتبي حكومته دلي بني اتر معلمي موظفي مديري دائري لا هر شو انيكي دولتا جيقتها يو راتبي حكومي ورقري يك روش دوام نكي بنا حق ببي بلقي قانوني وشرعي او باريت بحرام من بستوما بستوما لم شاري خمان ما مستهبوا ما مستهي إيمان دار ما مستهي خواناس ما مستهي حلال خور اگر لمانگ یک روز یا دو روز به هوی سفری چی خویا و دوامی نکرد بیه لمزگوت کی لسری مانگ چو با اوقاف معاشکی توزیع کردوها توی تی من اما دو روز دوام نکرد او پاری دو روز کی بی خنوس صندوقی حکمت حالی بن لمان دو روز دوام نکرد او ببیع عذر وی حرام نشه تماری منو پارکی تقسیم روزکان کردوها دو روز تنی برکه پاره او دو روزی جراوت او با صندوق حکومت یا سبحان الله هدی بسیاری که حالی خمام کین زنین ایمال چوی ام حال داین لبرو برزان خوش هستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هدایا العمال غلول هر کسی موظف بی لهر آستکا بی هر هدیه که بو برن چه تا قلبی خیانتو چی جای برتیل چون لما تیگن من مدیری دایرم توش ایشی پیما دی پیش وقت برخیق قلیق پاریق چنورقیق قیت زرفیقو علی جنابی ما وسا اما دیاری با جناب اما هدیه اما هدیه نیه اما غل اما اما اما خيانته اما دزيه هج موظفك لهج اسك حكومتها به يك دينار لخلق ورغري اشيت قلبي دزي لمالي حكمت اشيت غل اشيت دزي اشيت خيانت او به لقيامتها دي لقيامتها لنا او عالم اخوي جور حيايبا دبروا بي زور وليابين يا ما خما نخلتينين ام سردما سردمي فتنه سردمی تیکلبونه به حرام سردمی خیانت و دزی کردنا به هر ناوی که و به نبرو من آگه دارتانه کما و پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمویتی هدای العمال عمال یعنی الموظفون یعنی العاملون فی ادارات دوله اتلا اندام پرلمانه که و بگره من نشتی زور سیر ابیستم رعای سماعی دائره كبو فقير وفقراء بو خلقي نبو بمعاش داماو كريتشي لقومه باشا خلقه يا پنجاور قيداوا تيتي ناوم لاني لرزي اوانا تو ماركا بو دو سو حفتاو پنجزار لدو شواني كش معاشي هي تزويري كدو معانا رعاية اجتماعي ورقده لا حول ولا قوة إلا بالله اما لقيامتها كديل يقولون يا ويلتنا حياتون بو ايما معامل تزويركي كباركي دعوة ديل بسر شاري ويتي ملكة كان علينا امام عاملين فلان كسر للدنيا تزويري كردو بيبنن يا ربي خوايا دنيا من بي بناسيني يا ربي خوايا لخوي غفلتو بآقائي خبر من كيتو اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا اكثر همنا خوايا شفاين خوشكان بدي عاقبتي بتمنى كان بخير بجري كنجولا وكان من بغيرته بحياكي اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك خوال حرام دور من خيتوا نمان كيتكوي لي دنيا خوال دنيا نخيت دلمانا ويا رب العالمين خوال رحم مسلمانان كي مسلمانان مظلوم لم سرزمينا بدس فراعين وطواغيت زال مكانوا خوالي دا بارينو بقدرتي بسنوري خود كوتاي بدا صلاتي طاغوت فرعون كان بيني خوايا ايمان داران ومسلمان لو محنة رزقار بكي اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلد بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبي غنبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقريت بروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت او جا چوب و مال لمالکانی خوا بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خوای گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریش یعن بلی برزی پید بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوه. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوکان موچاوکانم پر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال:
من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري مسلم ام فرمودين روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارت بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مدين جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إيمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك وای وام دب کی آگام لخوم بی کوتم الله هر لقل توم بی

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجب بوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو.

من توم خوش دویت و داوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا، پشتگیر و کمکیم بکه لسر سپاسگزاری و بندایتی تو با باشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دالي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بي هاوتاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یکی اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گرایل و ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم. پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدوي همون يجيك وبخويني اوه هیچ رگریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبه. پیشوان سائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گراویانتو.

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزي خويلبي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پارزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده پشوى طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي لبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي وسيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي. پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي لبي دلي لهرن يجيكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار. پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

بناوی خواهی گورو مهربان، درود و صلاو لسرجانی عزیز و خوشویست نوری چاومان محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام. او صلوات و رحمت و سوز و بزی خواهی بالا دست بسر ایوا، بسر خانواده ایوا، بسر کاروشون کاری ایوا. خواه همیشه ایوا بپارزه رحمی بردوامی بسر تانا، نعمتی بردوامی بسر تانا، پارزگاری لهمو خراب و زیان و زیان بخشیک خواهی گوره به ایوی ببخشی او پارزگاریش. عزیزانم اما سپاسانه که این وزورش خوشحالین با هر برنامه که دین و دبین و میوانی مالکان تانو چند ساعتیک لمالکد، لموبایلکد، لآیپادکد، لشوینی کارکد بیکوا چند پیویک بیکوا آراسته دکین بتایبتی ام برنامه که لخزمتانا ترتیب من کلو بناوی برنامه سرنج با مشک من دا گوشه بیر من آراسته دکا که سرنج با سرنج لچی بم بروانه با چی بروانم لا هم دیگه برنامه کانی ترا او بیتان هینی نوا اگر تو لا پولیشی قطاب خانه بی یا لمجلیسی که گوره بی لبی ما مستاکا یا لمجلیسا گوره که پیاویشی بررزی به شخصیاتی قصزانی خواهن حرمت پیتان بله بررزانم سرنج یکلم دسی من بن همو خوی یکلاکاتو سرنج داو وزل موبایلکی هینی و وازلا او پیوی اوشتی که پیوی سر قلب وازی لیه نه گرینگ آخر یعنی تو کسی کی خوان رز مثلا تو کره کی باو که پیتال رول تمشایی که ایرب که یعنی هچی بی وازی لیه نه ما مساکت سیری چی ایرب که برپرسکت سیری چی ایرب که کسا بر رزو گوره که سیری کی ایرب که جاری وید چل ترسا بی جاری وید چل ادب و اوابه به هر جاری کن بی بلام ایما لگل خوا بو ترسا نه که بابلین لی اترسینو او ظالمن نه باو ترسی که او هموشتی چی اما بدسی او او نی نعمت پی بخشیوین خجالتین اگر بلی سرنج لشتیک بدو اما سرنجی لینده دیارا لبرنامه سرنجی امرومان دا ام آیتا با جناب تان دخوینینو همو برنامه سرنجکان آیتی خواهیه بیری اوی دهینینو هج جاری که لبرنامه کی سرنج با آیتی که اینینو خوا پی ما نفرمه سرنج بدن بروانن او بو ناروانن او چی وایلی کردون تو نروانی چاود ببینیو عقلت کار نکا چاود ببینیو فکرت یگلای نکاتو چی وای کردو بو یعنی چی رگی گرتو ولا چاوکا بینی بتایبتی لم بارو دوخا الله منو اند میشکم مشغوله والله فلان کس او ببر چاومو کچی سلامی کندی نکردمو چوزانم زور حوالی نپرسیمو به یک دانشی بوین دی زانی فلان کس من خوشه دی زانی فلان ناراحتی و چشو اوم هيا کچی پرسیاری لینه کردم با بچاوی دبینه بس سرنجی نیا بس که تی سرنج دی بچاو بعقل ببیر بخوش بحچی تی فکرین هيا کوئی که تاو زومی کامیره که خیت سر او بوی امروز امالین زومی کامیره که بخنه سر ام بیر کردنویا اگر هندی جار اوشتی که دلین سرنج با دکره لبردست معنا نبیه بلام خالی یکم لکات یکم ام آیت دا بزی کوملگی او سردما کوملگی یک بون لگل ام شتی که الین سرنج با لگل اما درجیان بلام اما تنها بو اوان نبو اما تنها سرنجا که بو اوان باش نبو اما لوکاتا دکری با دیوی کیتر لم سرنجا تیگیشت ویتن بلام استا اما با دیوی کیتر لیتی دگین و همو تیگیشت نکانی شخینا خدمتی خود ناسی و خدا ناسی او جار نعمت ناسی او جار هرچی دبینین دل من پی خوشه چونکه خواهیگ امی پی داوین بیگو من لشتکانی تریش محروم من ناکه مئویست من ناکه بیبش من ناکه لکاته که قریش لو سردما اوی که لگلی دجیان اوی که کاریان پیدا کرد سفریان پیدا کرد ایشو کاری روزانهان پیجه بجیده کرد حشتر بو لناو آجلا کانا بزوری حشتر بو چون که اوان سروشتیانو آبو سفری دوریانا کرد کاروانی و تیجارت و بازرگانی دوریانا کرد ماو مسافه که زور دور بو ما دوبونشی زوری دویست او جار خاکه که خاکه چی قمالان بو نرم بو خاچکان اچقین ناو قمالانو او جار کزباو رشباو
او هلي اكد او هم وردا زيخي هل اجر خلق كان خوين شاون دنقان اي حشتر كان شي بكن او جاد لو ريغا وشكوبرينا وبا اسان خواردن نبو جاء او هر نبو اي ام مسافه دور ودريجا ام اجلانا چون ببرسيتي چون بتنيتي اداريان كدو اي چون ام بار قسيان هل قلتو اي چون ام خلقانيان غواستوتو خوي گورا بو اوي ام قريشيانه بو اوي ام سرتاي هاتن ناوي ناو اوانو اسلام يعني بو بي يمكنو ك ايوا براستي خوي دان هي زوشتي لگل كردون زوشتي بو كردون ب بي بيويستي ايوا بيويستي كاني بو دابين كردونا يكي لو انا حشتت بو اي خوي گورا جا لمان كاتب بور آية أما بس بو أوانا ويتر إيما كوتاي هاد نا برزك إيمن توش بير كروا أم نعمة قوريا أما چي دسالاتيكا چي هزيكا چي خالقيكا چي صنعتي چي تايبتيا كأقر إيسا صنعتكا ني إيساش كدلين هر طبعا عقل إنسانا كان درسي كردو أو إنسان أو عقلي كخوا بخشي بيتي بمروفا كان وأو مروفاشي كخوا خوي خلقي كردو بدسي قدرتي خوي بويك خوي پی باشو پی جوان بوده. جاده فرمه به یک و با سرنج بین یه محشترکه لبردست مانندی. بلام لذهن مانه. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ طبعا ما لزنجیره یکا خواه سرنجی همو من راده شیشه هر یکا با پیکاتو زمنو مکانی خوی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ و الى الارض كيف سطحت؟ و الى الجبال كيف نصبت؟ باسي حشتركاني لقل شاخة كانوا أرزكان لقل قوري وبرزي شاخة كان ولقل بانو بوري وفراواني ودريجي زوية بيكوا سرنج من بولاي أمانا رادش يشي جاء لهر برنامي كان أم سرنجانا بيلي إيوة دهينينو ديخينا برديدي إيوة بوي إيوة بيلي بكينو كا خوايك من هي أم همو كاريبو كردوينة دست ما لبرنادا بس او ايمين جاري ويا دز لو بردين ايمين لو دور دكوينو ايمين هندي جار بهوي ارزو حزكانو سنور بزاندن لحزكانا جاري ويا ام تروانينا نمان كالا بيتوا اگر نلم هر ناميني افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت كيف كيفية او بو ايوا ناروانن بو حشتير ك كيفيتي خلقك يعني خلقتك كي تشوانا نك ام قبارة قوري وهيجي تر بلام كيفيتك كي اخر ايما كميت من هي كيفيت من هي چمديتي و چونيتي من هي يعني چون دروس كراوا كاتك تيروانين بولاي هرشتيك اوشتا بتايبتي خواب يمان بفرمي خواب ومان دز نشانك خوا سرنجمان بلاي او دار راب چشي كاما گرينجا مالي آخر يسا حشتر اللاي من نية خو أم قرآن تنهبو قريش نبو سرنجو تيران ما نكانو تيرواني نكان بو همو كاتو زمن ومكانك لبروا أما بو توشا كوات أوشت زور عظيمة ونكخوي عظيمة أوشتي أو كسي أو هي زي دروستي كردو عظيمة كالله جل جلاله قديرة كالله جل جلاله بديعة ويني نيو صنعتكاني لويني صنعتكاني دنيا نيا كأمانش كواتهمو مخلوقاتي خوان دروس كراوي خوان خوارجة سانيا برنادا ديارة ببي زانست ببي تحليلاتي زانستي يمقسل حشتر دكي تنها او آجلنا بچوار بيكاني درواو مليكي برزي هيو بان بشتي آوا سنمیکی هی که سینامیکی هی پیدا و تری او تپوکی بان پشتیو برگلم ما بتانه با کردیم حشتر لروی هیئت و هیئتی که جر عجیبی هی ام هیئتی ام گنجاو لگل او جنگیی که امیلی درجی ویساتو لهمو کردستانی خواه مانا تمشاکم مگر کسی اک با جوانی یا با سربرین بین حشتر یک بیانه لما الله ببخيوك اگر نابكال چي او شاخ نايا بويا هيئتكي صنعت يعني قنجادنكي لقل جنگي صحراء لقل جنگي جزيريا دجي بويا خواي قورا ام صنعتي وادروس كردوا بتواني لقل او جنگي هالبكا ايسا تو بزنيك بينا بزنيك بو شاخ كان دبي
بۆ دەشت و سەحرا و چۆڵەوانیەک نابێ ئەوەتە ئەو کەسانی تەمەشاکە بە پیشێنەکان ئەو خەڵکە بەڕێزانی کە لە ژیانیان لە گوندە شاخەکان نادەژین ئەو ئاژەڵانی بەخێوکن بە زۆری بزنە چکە قاچەکانی نوکە قاچەکانی تیژە بە شاخە سەر دەکەوێت مەڕیان نییە مەڕ فەقیرە یعنی توانای قرسە بەس بزنە ئێرە ئەوێ خۆی ببان بەرزی چاڵەکانە هەڵدەدا ئەوە حشتر هەر بۆ وێن نابێ هەموو جنوبیش بگەڕێ ئەو بزنانە بە عمل ئەوێ نایە چکە قاچی باریکە و ئەمەنی ئەچێتە ناو قومەڵانەکە و بۆیە هەیئەتەکە یعنی ئەمە باسەکە لە چیدایە باسەکە لە گەورەیەتی خوا سەنعەتی خوا خەلقێتی خوا کە گونجاو لەگەڵ ژینگەکانە زۆر گرینگە دار و درەختەکانی سەحراکان و جنوب لەگەڵ دار و درەختەکانی با بڵێن کوردستانی خۆمان و ئەو جە و ژینگە سارد و هەوای و بەفر و شاخ و ئەمانە چین یعنی بۆ هەموو ئەمانە جێگەی سەرنجن بەڕێزی من چونکە مرۆڤ کاتێک کە سەرنجەدا هەمیشە لە سەرنجدانەکانە هەست بە واکە خوایەک هەیە کە ئەم بوونەوەرە هەڵە سوڕێنێ منیش یەکێکم لەو بوونەوەرە منیشی لەبیر نەکردووە ئەمانەشی بۆ قازانجی من دروست کردووە داوام لێکا بۆیان بڕوانم تاوەکو تێڕوانینەکانم تەندروست بێ بەڕێزەکەم هەر مەڕوانە بۆ فیلم و دراما ڕەحمەت لێ بێ هەر مەڕوانە بۆ فەیسبووکەکە تۆ بزانین فڵانچی کرد و شەڕێک و نازانم سەیارەیەک و دەعمێک و یعنی هەر بۆ ئەمە مەڕوانە ئەوەنی بین بینێک چاوەکانت لەسەر مۆبایلەکەت لەسەر فڵانەکە لابە و تەمەشایەکی خۆ تەمەشایەکی دەوروبەر تەمەشایەکی هەموو ئەمانە بکە ڕەحمەت لێ بێ سەرنجدانەکان زۆر گرینگە لەبەرەوە ئەو هەیئەتەی ئەو شکڵەی کە بۆی دروست بووە گونجاوە لەگەڵ ئەو ژینگەی کە لێی دەژی تەبەن خاوەنی سەبر و ئارامیەکی زۆر زۆرە تەحەملێکی زۆر زۆری هەیە بە تایبەتی لە بەرامبەر برسێتی و توێنێتیدا چونکە ژینگەکەی وایە کە ئەم ماوەیەکی زۆر بە ڕێگادا دەڕوا ڕێگای زۆر دوور دەبڕێ بە باری قورسەوە و بە تایبەتی ئەو ژینگەی ئەویش کە تیا دەژی ئاو زۆر بە کەمی لەو سەحرایە چونکە هەمووی قۆمەڵانە تەنانە زانیان دەفەرمون 10 تا 15 ڕۆژ دەتوانێت تەحەمول و خۆڕاگری بێ ئاوی بکە 10 تا 15 ڕۆژ سوبحان الله یعنی 10 ڕۆژ ئاو نەخواتەوە 15 ڕۆژ ئاو نەخواتەوە بەڵێ خوا ئەو خلقەتەی لەگەڵ ئەو ژینگەیە وا دروست کردووە کە بتوانێت تەحەمولی ئەمە بکە هەر جارێکیش کە چوو بۆ سەر ئاو خواردنەوە 40 لیتر ئاوە خواتەوە توانای 40 لیتر ئاو خواردنەوەی هەیە بۆیە ئەم 40 لیترە هەڵی ئەگرێ ئەو هەندێک لە زانیان ئەڵێن ئەو کەپۆکەی بانس پشتی هەندێک ئەڵێن ئاوەکە چێتە ئەوێەوە بەڵام من لە یەک دوو کتێبە دەڕووی زانستیەوە تەمەشام کرد ئەڵێن نەخێر ئەوە هەڵەیە ئەو ئاوە ناچێتە ئەوێەوە بەڵکو ئەو تەپۆکە بەرزەی بان پشتی ئەڵێ ئەوە مستەودع و شوێنێکە ڕۆن چەوریەکان لەوێدایە بۆیە لەو مەسافە دوور و درێژەیە کە ئەو 40 لیتر ئاوەی بۆ تەڕی لەشی هەڵگرتووە ئەم چەوریەی بان پشتیشی لێوە لە باتی خواردن دەیدا بە مەعدە و دەیدا بە لەشی و وزەی پێ پەیدا دەکا سوبحان الخالق ئەفەلا ینظرون ئیلە ئیبیلی کەیفە خولیقەت سەرنج بە ئەم ئاژەڵە چۆن دروست کراوە ڕاستی ئێستا ئاژەڵەکە لە لای تۆ نییە بەس ئیخۆ دەیان شت هەیە لە لای تۆ نییە و سەرنجی لێ دەدەی سوبحان الله چەند عەزیمە چەند گرینگە ئەم خالیقە چەند وردەکار ئەو کاتە تێدەگەی تۆشی بۆ ژینگەکەی خۆت وا دروست کردووە کە لەگەڵ ئەم ژینگا بژی باشە ئەلێرە ئەگەر یەک کەوانێ بکەینەوە تۆ لە گەرمیان بژی دۆستێکت هەبێ لە شۆستان بژی لە کاتی زستانە لە کوێستان بەفرێکی زۆر باریوە و ئەم برادەری کوێستانن سەیرەکەی وا بەناو ئەو بەفرەیە و تا ئەژنۆی و پشتێنەی بەفردێ و ئەڕۆ باڵ بادا و تەبیعی تۆش لە پاڵ زۆپەکەشە هێشتان خۆ کورس کردوەتەوە ئەی باشە لاشەی ئەو لەگەڵ لاشەی تۆیە ئەم لاشەیە وردە وردە تەکەیوف و خۆڕاهێنان دەکا لەگەڵ ژینگەکەیە باسە گەرم لاشەی هەرمی وەکو یەک وایە هەمووی بۆ کوێستان بوایە هەمووی بۆ گەرمیان بوایە هەمووی بۆ جنوب بوایە نا بۆیە ئەمجار لە کتوپڕییەکە نەخێر
دكتور بريك شامه دروز نابه اي تو حساب روبو گوندکانی شاخه کان سال یک زیاتر ورده ورده تا لاشی تو ته خو د گونجینه خروکه کانی تو ماده لشی تو خو اوایل یک خو ب گونجینه لګل او سرما یا خو ب گونجینه لګل او ګرمه بلان فتر زمنی شی اگر لمنالی ولا یو ګوربو لګل گشی لاشی لګل سردیک لګل ګرمیک استجاری و تو ببینه ل جنوبه من خوم با بشارکانی جنوب آرایشتم باورتن به لگرماینی و راسعد دعازا پیم ناو تسر قیلکا قیلکا نرم بو قاسم صوت ناو باشه ام بود ایم خلکت چون نیره در جی نو والله اویش بطوله باشه او خلکت چون ناو بفرای جی یعنی اما تنها بو حشترکن نیه او تکیف لگر جینگه او جر او اشتخری بان پشتی چوریکان لوی کو دکاتو لکاتی پیویستیه او چوریانه ددا بلاشه انسان هر وکو چون او چل لتر اول شونی کتابتی حالی گرتوا هر کاتیک پی وی سی پی بو ایدا جا لگل اما یا زنان قصه یکیان هیا اله حشتر زور به هیواشی هناس ددا اجالکانی تری لای خومن که برگ مندو به هناس که برگ پیده که آواده که اله حشتر قدوانه که خدا واحد روسی کرده. طبعا تأم هناسه بسریعی به پیوستی به تریزیاتره. که پیوستی به تریبو ورد آورد آن تری صرف که اول لاشه نامینه. بو آوی ام آوازور صرف نکات. چون که ریگا کی دوره برای کی قرص خواهی کرده هناسه کی به هواشی بده تا کو پیوستی به تری نبی. نمونه به متشون. آو مبارزه که تو لمارو داجیسانو. لیک ایشی پیاب که کمتر آو صرف که. لدو لسه و لچوار اما ایشی پیب که چون که او پوشکی ترکه ام هواش پوشکه وشکه که تو ترکه موشکه که تو ترکه ورده زودتر او صرفه که وانیه به هماش یه و تنفسی حشتر الان زور لسر خواهه وقبله لیگ ایشه که کمتر او صرفه که با چی چون که او پیویستی به او افلا ینظرون الى الابیلی کیف خلقت سبحان الخالق بایه براستی او جرچاوکانی دو پرده سه پرده پیویه چون که تپوتوز زور ده لکاتی که اگر تپوتوز که کم بی پرده چان اگر زیادتر بی اویتریان او جرملی لو آسمانه توزه که ببنیار روا زور شد یعنی توانای هیا توانای حلگت نیشتی زور قرسی هیا براسی همو امانه با راچلا کندن با بیر کردن و با تیگشتنی ایمه با سرزندانی ایمه لو آجالو پاشان سرز بگوازینه و با خومانو با اوانی تر واتا ام آجالا لگل او جنگا منیج لگل او جنگا اویج لگل او جنگا هر یک لگل او جنگا چه توی دروز کردو چه جنگا که دروز کردو چه او هیئتو کیفیتی با دروز کردو عزیزانم اما الله جل جلالو بای هر او الله پیمانی فرمو سرنج با سرنج لهمو دورو برده لهر چی کدیت برچاوی باوردی سرنجی لبده چونو بوچیو چون دبیو چون اما کراو بوچی اما کراو ما بزل مدا چی بو ایو هدارم با یک و توانی بیت من سرنج بین و دواتر لگل ام سرنج ما مالب کین تا وکو ببین باو کسی سود بو خومان سود بو اوانی تر لگل رضا مندی خواهی گورا بدسی بینین تا برنامه یکی تر تا دیدار یکی تر بخواهی با الله دستان اسفرم السلام علیکم رحمت الله و برکاته.

بهار لهوري الرحمة إحسان بسر ولاتا أرجيني باران بلكو دار قولي علم ومعرفة بروي بورولي بهوش وهمت.

سبيق. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو و باشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن بي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يعني كمن باسم كن ايوا امانه من داري خلقا يعني سيما يعني خلق اوي بامين داناوا او وظيفه بيدراوا ابي امين به يتك او كسم موظف به معلم به مديري دائره به هر كس يقل شوني خويا دكتورك به لوظيفه كي خويا حديثك وافر به فهمي هركز لما كانوا مقامي خويا أمين دارا حديثك إيش فهمي أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وتأوي بأمانة ما تودراوا بباريزة خيانة اليمك وكخوي بيد بخاوى الحق وكخوي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ببيك مزياد في اليمك ولا تخن من خانك واتا أجر كسيك خيانتي ليكردي تو خيانتي اليمك سيدن فرموديك أزاني إذا خلق شيئا خلق لي دولة في اليمك ردوا مالي يمي خواردوا آبو ريقيا شيطان هاتوا طبعا هردو جوار شيطانك شيطاني بشر شيطاني جني هردو شيطانك قسان كردو بيك قناعتي عن بخلق كردوها خيانت لمالي دولت حرام نية لبراو دولتك حقي خلقي خواردوها أما يشك لو بلا قوراني كالآن دقايا ولاد جير وجور به تيكتش نامينه حتى ابو معلومات نجم سلمانات اوانيك خبير لاداره اوانيك واسر درچون لا دوله داري الين لهج ولاتك خيانته برتيلو تزوير زوربو او لا تخوي ناغري اكبه لبريكا او ملته توجي تك برجانه قبي توجي لقومانه قبي باسانيه الله سيته يسيما برا أوروي حزك مزان وانا زاني او كسي بد زيدة والله ما نبي بلي خوز قم خوت نا اما ليه ما تيك شو لبروا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي دلم تنق مكان خفت مدني كهاتنا قيامته وبوي حياته النشي دزبو مالي دولد مبن اگر وظيفيك تانهبو وظيفك تان بجواني اماده بكن امرو الكتيب شرعا امام خندو علي او كزي راتبي حكومته طليبني اتر معلمي موظفي مديري دائري لا هر شوينيكي دولتا جيغتها يو راتبي حكومي ورقري يك روش دوام نكي بنا حق ببي بلغي قانوني وشرعي او باريت بحرام من بستوما بستوما لم شاري خمان ما مستاهبو ما مستاي ايماندار ما مستاي خواناس ما مستاي حلال خور اگر لما نكا روش دو روش بهوي سفري چي خويوا دوامي نكر بي لمزقوتكي لساري ما نشوف بأوقاف مع شقي توزيع كدوها تأتي من أما ندور رج دوام من كدوه وباري دور رج كيبي خنوا صندوق حكومة حالي بنلما دور رج دوام من كدوه ببيع عذر هو حرام نشيا تماري منه باركي تقسيم الرج كان كدوها دور رج تاني بركة باري أو دور رج جراوته بصندوق حكومة يا سبحان الله هذه باسيري كحالي خمان بكين زانين ايمان لكوي ام حالة داين لبرو برزان خوش حوستان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي هدايا العمال غلول هر كسيك موظف به لا هر آستيكا به هر هديك بو برن اچتا قلبي خيانته چه جاي برتيل شو لما تيگن من مديري دائرم توش إشي بيما دي بيجوخت

0: برخیک قلیک پاریک چند ورقیک که خیت زرف یکو علی جنابی ما وسا اما دیاری با جناب اما هدیه نه اما هدیه نیه اما غل اما اما اما خیانتا اما دزیا هج موظفك لهج استك حكومتها به يك دينار لخلق ورغري اشيت قلبي دزي لمالي حكمت اشيت غل اشيت دزي اشيت خيانه او بي لقيامتها دي لقيامتها لنا او عالم اخوي جور حيايا با دبر هو بيزور وريابين يا ما خما نخلتينين ام سردما سردمي فتنيه سردمي تاكلبونا بحرام سردمي خيانه ودزي كردنا بهر ناوي كوبيه نبرو من اقادارت انا كما هو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كفرميتي هدايا العمال عمال يعني الموظفون يعني العاملون في ادارات الدوله اتلا عندهم برلمانك وبيقرا من نشتي زور سير ابي استم رعايه اجتماعي دايريك ابو فقير وفقراء بو خلقي نبو بيا معاش داماو كريتشي لقومه باشا خلقيا بنجاو رقي داوا تويتي ناوم لاني لريزي اوانا تو ماركا بودو صو حفتا بيان جزار لدو شويني كاش معاشي هي تزويري كدو ما غنى رعاية اجتماعي ورقري لا حول ولا قوة الا بالله اما لقيامتها كديل يقولون يا ويلتنا حياة شون بو ايما معاملة تزويرة كي كبارة كي دعوت ديال بسر شاني ويتي ملكة كان علينا ما معاملة فلان كسر لدنيا تزويري كردو بيبينن يا ربي خوايا دنيا ما نبي بناسيني يا ربي خوايا لخوي غفلتو بآقاي خبر ما نكيتو اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا أكثر همنا خوايا شفاين خوشكان بدي عاقبتي بتمنكان بخير بجري كنجو لا وكان من بغيرته بحياك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك خوال حرام دور من خيتوا نمان كيت كويلي دنيا خوال دنيا نخيت دلمانا ويا رب العالمين خوال رحمة مسلمانان كي مسلمانان مظلوم لم سرزمينا بدس فراعين وطواغيت زال مكانوا خوال يد بارين وبقدرتي بي سنوري خود كتائي بدا صلاة طاغوت فرعون كان بيني خوايا إيمان داران ومسلمان لو محنة رزقار بكي اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: رادوين محراب دنجك بو بانگوازی پیامی اسلام

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. فتعاتنا قبولك إن شاء الله. خو أمس جدورك وعبك بكفارة قناها كان من لبر خوايتي خوت خوايا ولبرنا وجوانا كان يخوت لذا فارمو داول لي كم أمس سجود الركوع معنا لي قبولك من خيت برشفاعة قرآن. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. درس ما نبر زكانم درسك يزور ختلة حقوايا هموما روحي بو أما دبكين مصير من بسرا وبم درسوا أم درسج ناوي تيا أري أولياء خواكين أري إما ولي خواين يا ولي خوانين. ولي يعني تي بكردي يعني دوست. خوا دوستي هيو دجمني شي هي أري إما لكام يعني إن شاء الله لولي كانين. ولي يعني دوستي خوا أولياء يعني دوستكاني خوا أري آية أو أولياء يعني أو دوستاني كالقرآن باس كراون إعمل لوانين يعني دجمنا كانين أبي إعمل بقينو خومان ببرين بلايكا إن شاء الله خومان بملا أبر بلاي الراس أبرين بر زكانم لقرآن أخوا زور باسي دوستكاني خوايكا قرار ياوا أوي دوستي خوابه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون للدنيا ولا قيامتها دوستكان إخوان نأبي خمبخون نأبي دليشان قرانبي نأبي دل قرانبي سيسي فدهية هركسيق أو سيشتي تيابي كقرآن فرميتي خوايانا فرمي وانا دوستي منن رحمتي خوال ليبي خد آمادك بو أو سيشتا زان اوسه مرجت یا اگر اوسه مرجت یا سجده شکر بره بو خو بل خو دا ول یکم زیای کی اگر تیش تانیه امس چوار روزی کما و فرصت فرصت اتوانین هنگاوگ به 10000 هنگاو ببرید ولیتی خوا اولیا اخوا تنها مستحقکم الله خلق یگنین ابي امان هر پیغمبر بن نا هر پیغمبران دین و اولیاء اخوا و دوستان اخوا تنها نبسرا و ببن مالا و بعشیرت و بقوم اکوا هر بی عرب بن هر بی سید بن هر بی ملازا بن نا حکر نکرا و لسرکس و شی ولی لقرآن و شی ولی لقرآن یعنی دوست یعنی نزیک يعني نزيكي إخوة با القرآن بقرين بزانين أواني نزيكي إخوان ناو نشان كان يعني كين بزانين أو ناو نشان عن الأخوة ما نهاية ما بس ما كاكا عزيزكم أم قصبو برزة دكم ما بس ما ويا منو تو بو خومان ألي إما ولي إخوان يا ولي إخوانين إما دوستي إخوان يا دوستي إخوانين إما نزيكي إخوان يا نزيكي إخوانين أم قصانا نكي بلي والله ما مستان مبسي أو خلقي أو قلاني أو ديو نعم بس توي تو قصبو توكم بزانة تو لماني يا لمانني برزة كانم لقرآن خواي قورا أفرمي من دو دوستم هي دوستكاني خوا دو جورن جوري كان بيان ألين المقتصدون جوري كيشان لقرآن ناويان السابقون السابقون دوستاني خوا دو جورن جوري كان قرآن ناوي بردون بمقتصد مقتصد يعني شي يعني دس في أواقرن دس يعني في أواقرتو أولياء إخوة ودوستان إخوة دو جورن جوري كان بيان ألين مقتصد كلا سوري واقعان ناويان أصحاب اليمين جوري كيشان بيان قرآن ناويان با السابقون السابقون بزاني ناو نشانو كردي أمانة شيء آوال إخوة ونزيق بونتو سيسي فدهية ها
هر کس ایوی ببی با ولی خوا او سیش تبکا اما قصه پیغمبر نیه بر رزکم قصه شرعیش نیه اما فرموده خواه اما فرموده خواه هر کس ام سیش تبکا او ولی خواه چه قرآن فرمه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اي خواي جان كين اوانا نعم نشان كان يعني الذين امنوا وكانوا يتقون قران فرمي هر كسيك امس اشتيت يا بي اولي ودوستي منا او نزيك بمنوا يتل نترزخ بدليانا ولا قيامتها نيلم غمبارش بن الله ولا کسی که خواب پرسگیری بیه به چنین خوش بیه کسی خواب دفاعی لب که هم پیاوه به چنین زل بیه سه زلامی وای رای جمهور انسان یک حمایه یکا بگله یک سر ده بیه تو بلام تو ولا کسی یک حمایه دکا خواه ارزو آسمانه الله او سشتا چیو چین برا کانم یکم الذین آمنو او کومل خلکانی که ایمان یعنی بخوایتی الله ناو و تیان خوایه های مبین یعنی لین رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی و رسولا حمو بیانیک الحمد لله هیوی والیتی من بخوا تازه اکینو ایما یعنی رازیبون بخوایتی الله رازیبون با ديني خود كإسلام أو قرآن أو قرآن تشيف المبرات فيها به والرازي ببي ببي غمرايتي حزرتي رسول الله هل كسي قام سيشتيتيا به أولا قرآن نبي ولي بلعما معنى كين أولا كم يعني الذين آمنوا دوهم كامية دوهم صفات المتقون كين أواني كواجبات جيبجيه كان أولا قرآن فرس كرابي او ای بدمی مبارکی رسول الله فرس کرده ام جاب جیب که او چن او دو سه هم چیه او ای لو قرآن خوا حرامی کرد به او ای بدمی مبارکی رسول الله حرام کرده ام نیکه ام پی الان ولی خوا با خالق دیار بیاری مباشر دوباره بکنیم قرآن فرمی کمال خلقان یکن دوستی منن خوا فرمی کمال خلقان یکن دوستی منن ناو نشان یو دوستانه کن بزنین ایم خو من لوانن یا لواننین یکم الذین آمنو اوانی بروایان بخوایتی الله ناو و بروایان بپیغمرایتی محمد ناو و بروایان با قرآن هنا وكالدستور يعنى وبالرواية عن بزين دوبونه وهي لدواي مردن او يك دوهم او فرزاني او واجباني قرآن ديار يعنىك ام قطعا خويلينات زيته وجيبه جيكا سيهم او انا يو قرآن حرامي كردون يكسر خويلي دورك خوي او انا بقلاوة زانن زيكي اناك چونكي خوا قد غي كردوه والله من زور بعيب يا زانم يا كم بو خوم دوام بو او كسيك حرامك مزميدك في دلي دكتورك بسيط الله نابي لما ودوا دولما بخوي اخا دولما زور خوشو الله نابي دولما بخوي او برنج خوشه الله نابي بي خوي شكرا يا بو شكرا خراب توش خوتي لي اجري تو بو چونكي دكتور فرمويتي مادام دكتور وتيتي خوشترين خواردن من عكي لغوت اي بقدر دكتور يكسقل بخواني خوا فرم يو حرام نيكي مزميد اكفي دلي او ام خوا بيو يكي خوا ارزو اسمان فرم او نخوي بلانتو بيو ناكي والله عيب بو انسان عيب بو انسان او ننزم بي عيب بو انسان او نسر داخا بوسكي بياو ابي سر برزكاتو نكسر دانويني بوسك نکسر دانه و نه بو نفس نکسر دانه و نه بوشته که حیا بره امیدم هست هر سیان من تیابه انشاءالله قبول بیر من نچه تو بر رزکانم اگر ایم امانه و دوستی خوابین ابی هم سیشتب کن هر کاتک ملائک
گنجك پیرك ماموستايك دوستك منالك وتي امشت حراما بلا القران نسراوا اگوتي بلا بلا بسر چاوتو اگوتي اما فرز ابي بيكي بلا قران فرويتي واگوتي قران بلا تواو نكاي مناقشه لقال خوابكي نكاي كيشه لقال خوابكي نكاي خوابنا من با عقلي خود بيت مستواي خواو مناقشه لقال خوابكي اوي مناقشه لقال خواك هيشتا ايماني دا نمزراو چونكي ايمان بچي يلن برزكانم ايمان لقران بوالن جاركي تر نفسد مناقشه نكا لسري اگر نفسي انسان مناقشه كر لسر واجبك لواجبات قران او انسان اجتا تسليم قران نبو ابي بي يكو دو كردن هر فرموده يك خوا فرموي بلا تواو ام جاي تر بيدالن ايمانداري تواو اما انا جوري يكمي ايماندار لقران ناوي لقران ناوي مقتصده مقتصد فمنهم مقتصد اما اوليائك اما كمال اوليائك كامانه جيبجيك واجب جيبجيك حرام نزيكي ناكون ايمان يعني هي باصل دين برزك انا ابي اونت نفس الرابينه كيتر جارك يتر واز لواجب نهني واز لفرز نهني جارك يتر لحرامي قلاو نزيق نكويتو شواتي هو قلاو وحرامة او الغامة بياتا اتقيني بو جهنم دبا اي هركس يبو بو اولياء اخوا اخوا چي بوكا هركس يبو بو ولي اخوا اخوا چي بوكا هركس يبو بو دوستي اخوا اخوا چي ليكا باقي بقرين لخوا خوي بزين چي افرمي جل جلاله افرمي اني لحديث قدسية اني لأشرع لنصرة اوليائي واني لأضبط لهم كما يضبط الليث الذرى للرواية كتير افرمي كما يضبط الليث الحذر خوايان افرمي هر کس یک امانه کردون بو بدوستی خوم اتمن حمایه او لا حول ولا قوه خو ابي بحمايه من خو ابي بپاره زر من تر ام جعفر می و کوچون شعر چاوری کردو پلاماری نچیره کی با همو کاته کی جمن اوا حاضرم پلاماری دشمنان یو دوستانم بم وی وی وی وی لو کسیك خو ابي بدجمنی طبعاً برز كانم لقرآن ولا حديثا خواي جورا إعلان الشر اللي قال دوك ساكر دوا لقرآن يكي كناوي هاتوا بدما مبارك كيف يا غمر يكي كناوي هاتوا دوكس خوا إعلان الشر اللي قال ساكر دون لقرآن خواي جورا إعلان الشر اللي قال أو كسانا كردو كربا أخون كسو خورن كباري حرام أخونا شن سو أخون سو هر کسی سو خور بی او بزانه خواه اعلانی شرعی لگل آگر دو یک دوهم حدیث قدسی افرمه هر کسی دجمنایتی لگل دوستکانی منابکا منش اعلانی شر لگل آناک جاورا اگر زلامیک پولیس دجمنی بی خو لسلیمانیاشا رگی نابیتو ایورا خواه ارزو آسمان دجمنو بی لکوی رگی دبیتو پیاوك انسان هیچ چی به دستی خوی نیه اگر دشمنی به ام دنیای لی ابی بکنه مشک ای کسی که خواهی ارزو آسمان دشمنی به چی به وضعی ها آیت کافر می چی ان الله یدافع عن الذین آمنوا وان الله لا يحب كل خوان كفور خواهیان فرمه من حمایه و من پارزدری و کسانم که ایمانیان هنوا فرض جبجه اکنو لحرام خویان دور خنوا اما من حمایه نکم بلان بدو شرط یکم اهل ایمان بن دوهم ازیتی امتی پیغمبر ندن هر کسی ازیتی اهل ایمان با بزانه که خواه دجمنایتی یکا برزکم ام دراوسی که ازیتی ادهی ام دوستی که دراوسی تا اهلی مزگو تا نویشه که بلام تو ازیتی ادهی
بلام تو قصي زحمتي لقلاكي كتو درق اتشيني للرقيا كتو نارحتي اكي كأيش كيني لنا وخلقي دا او بزان اخوة ابي بدجمنت نعوذ بالله اخوة ابي بدجمنت كسي اكا قرأ معنى كد قرآن فرميتي أولئك أصحاب اليمين معنى في أنا لين أصحاب اليمين يعني شي أصحاب اليمين يعني الروج قيامتا بدستي راستيا نامي أعمال يعني ورقرن فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا هر كسي كيش بدستي راستي نامي أعمالي ورقرت أو كرتا چندو چونی و حساب و کتابی که لگلا کنو فرمو لگل پی غمرا با بهشت خواهی به نصیب من که خواهی برای زکانم اوانه که دوستی خوان خوا کاری زوری هم بواکا اها سه نفر که پی غمرا گرنه تو سه نفر چون بر رگه یکا لده یکا با ده یک روشتن لده یکا با ده یک روشتن چون ناو راستی ره باران دستی پیا کرد و اشکاو تگلیه و خویان کرد به اشکاو تکا قدری او خواهر زور باری تاشا برده که گوره گل بوی و درگای اشکاو تکای لگرتن ایتر هرچنه قیر رو هرچنه پالو هیچ تازه هیچ بکل گنای تا اواره پال یا نبرده اینکه و هیچ فایده نیه وقت پال بنای باو شاخه و جاو شاخه چون با جوله پیاوی که علمی انتیا بو زانا بو جیر بو اوسطهم یعنی اعدلیا کامیز که زوری لهم یعنی صالح تر بو و تی که والله هیچ فری امان ناکه که کرداری باشی کردو با خوا امرو کری که لخوا بی بلا خواه من فلانه روش فلانه ایشم با تو کردو اگر ورل گرتو لیم منیش کری کم امرو امبرد معنی با بجولینه حول ولا قوة الا بالله ها دوستانی خوا یکی که انالای خواهی والا من حرمتی دایکو باوکم زور گرتو تنها لبر خاطری تو بلام روشه که ان زور زحمتم بود درنگ هاتمو حتا بیانی دلم نهات بخبریان کمو خبریان نبویو منالکانم زیکه یعنی هات هاوار یعنی هات لبرسیتی انانم پیندن حتا بیانی باوکو دایکم خواهن خبریان بویو نانم دا باوکو دایکم امجا حال مسانو ام جا من علا کان علم سانو شیرم پیدان اگر امام بو تو کرد و خواه رزگار من کلم برده فخری کائنات ده فرمه بردکت توزه جولا لخوی حرکت اگی ده گوت اگر انسان بی بدوستی خواه بردش اجوله بوی بد گیانه که تناو بردی رخوا یکی که تری انوتی خواه گیان من کچه که آموزام خوش ویست گرانی زوری هینا لبرسیتی هم مجبور بو به حرامی خواهی تسلیم من که کاتا کویستم زینای لگلاب کم الو کاتا کچکو تی خوا امان بینه استه لخوا بترسه به حرامی هم ایشه مک اویش یکسر شرمی خوا گرتی ایشه حرامکی نکرد لبر خوا و تی خواه اگر لبرتو ام ایش حرامم نکردو نجات من با پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم کم یکی تر بردک جولا بلام اوانا نبو زلامی لیبیت درو سی همی جو تی خواه من کرکاری کم بو چکو مال خلقی اگبون کرکاری هم بو کردم اواره که ایشکی انتو او کرد پارم دا به همو یان یکی کامو تی بخواه که من کم وری نگرتو روی نهاتو حتا دوری هجنو سالی که پیچو دعای روشه گاتا و تی که کم ناسی تم بلال ناسم دیو تی بخواه قرزالی منی کلی روشه که ما بلاتو بم دارو اوی چی کرد بو او روشه که او کلی پاره للابو یکسر وکو شریکه یکسر او کلی کاری کرد بو شریکی خواهی پاره که خصوی ایشه و استثمار ما گره ایسا دولمانکانی ما واو کن ایسا ما گره دولمانکانی ما واو کن پارکی خصوصی و تی کاکا ام دولا بینی و تی بالا و تی چند سر حیوانی تیاره و تی والا نه زمین لوانی هجنو هزار سری تیاره ده و تی واللهی اما همویی توه و تی کاکا و گالتم پیکی دوباره و فقیرم گالتم پیکی
تیله ولع قلب بناگم قاگه پارکم خصوت ایشه و نتیجه گید پیغمبر فرمی صلاصم فرمی هر چی حیوان لو دولابو هموی دای برو بردی برخوله کی بو بجه نهشت دعوتی کی بیب کا تی خواه اگر امام بو تو کردو لم بردن نجات من با پیغمبر فرمی صلاصم بردکا یکسر شیو اولاو هر سر من صلوان کادن درو بر زکانم ایش بو خواب که خواه ایش دو کا لزعف و لاوازی خود بترسه لقوه و دسلاتی خواه مترسه لراستی و ناراستی خود بترسه لقوه و دسلات و وعد و پیمانی خواه مترسه خواه درو ناکه خواه بهز نیه خواه عجز و نتوانان نیه خواه خواه ارزو آسمانه جان ارزو آسمانی بدسته بکن فیکون اگر ارزو آسمانو با دروزه که او خواه لی مترسه همونیش یک توانه بکنه حکووتی ان خواه ایتی تواه هموش تی تواه بلام بشرت منو تو تواه بی کارکا کاری منو توه نه کاری اوی بلن اره خواه اما اتوانه بی کارنه خواه هموش تی اگه توانه بکنه او سه نفره چیان کردو یکی کانو فرضی وجه بجه کردو که حرمتی باکودایی که تو او فرضه دوام حرامی نکردو ها زینای نکردو متقی با او الان واجب جیب جیب که حرام نکه ام جا پی الان ولی ام جا پی الان دوستی خوا طبعا بر زکان با او دوباره کمو ولی خوا و دوستی خوا با پیاوی کچلو چلکنو پیسو نویج نکرو امان نالن اولیای خوا اولیای خوا امن که قرآن فرمویتی با من نالن بخوا هر کسی چلکنو پلکن بو مولی خواه هر کس پیسو پاخل بی او ولی خواه هر کس جاهل و نزان بی او ولی خواه هر کس له هیچ ته کی دنیا نه پرزتا و دنیا چیله قوم ولی قوم واقینه وس دنیا و امانه ولی اخوانین کا کیه امانه له فرض و رایان کردو و اوانه توش حرام بون و اوانه گنادن امتی پیغمبر برو جهنم رو قسنا کرد اما جوری کمیان جوری دوهمیان قران ناوی ناون بکی السابقون الأولون السابقون الأولون يا فرمي والسابقون السابقون أولئك المقربون أفرمي أوانيك سابقا بيش بركي أكن بيش بركي كي بركي أكن أوانيكين أولئك المقربون أوانا الأخوان زيك خراونتو كين أوانا أوانا ام سیشتا اکن شتاکی تریج اکن امانا که خواه ناوی ناون مقرب نزی که کانی خوام یکم اهل ایمان دوام فرض جه بجه اکن سی هم لحرام نزی گناکون چوارم سنت اکن اکن لنوی جا سنت مفوتینه هر کسی سنتی نفوتان سنت وکو چی وای سنت وکو پرژین وای اها مزرعه‌ای که کی به دور بری آتشیه کی پرچینه که کی هک پرچینه که به مزرعه که باشتر پارز داره. ایمان نیاز به چیه پارزین؟ به نیاز سنت کان. نیاز سنت کان پرچین. روزی سنت. آه ایشان روزی سنت نگیرم. چونکی روزی سنت نگو کوتیان رمضانیه. آو نر راحته بلامو. ای اگر روزی سنت بگری. دوشنبه، پنجشنبه، سنزای مانگ، چهارده مانگ، پانزده مانگ، روزی عرفه، ام سنتانی پیغمبر بگره، روزی رمضان زور آسانه. لنگ نگر مانگی آبا، همو تموزیج به هر لاتو گرنگنی. کوابو سنتکان بکین امانه، بلام لپالی سنتکان اشته که زور گرنگ هی. بعض ایش اگه بی که با کس پید نزانه. بعض ایش اگه بی که با او ایشانه کس پید نزاله تنابو خواهن که مثلا عمری کری خطاب یکی گول لو دکسی که مجده باشتی پید راو عمری کری خطاب پیرن عمر الفاروق حق و بطال بهوی او جابویو عمری کری خطاب شرق و غربی روخان دو حکمتی گوری کافری او سردمابون هر دو کی روخان بلام چو اکل چو بعضی شکی اکل کس پید نزانی یکی لو ایشانه چی بو اما عبد الرحمن مو مانه گرنه تو الله روشه کن عمرم بینی شو بو شو عمرم بینی خوی کرد با ماله که چیزارم پی نخوش بو
تیسفینێک هەمدیسان خۆم داگرتەوە خەلیفەی مسلمانان خۆی گۆڕی و بە جلوبەری کە کەس دەیناسێ خۆی کردەوە بۆ ماڵە. جاری سێهەمەر عینیشت وتی ئاخرەکەی ڕۆژی چوارم منیش بە ڕۆژ بوویەوە چوم خۆم کرد بە ماڵەکە. سێرەکەم پیرەژنێکی تایە، ئەم پیرەژنە نە چاوی هەیە، نە قاچی هەیە، نە هیچ ئەعزایەکی هەیە بجوڵێتەوە. وتی پورە ئەمە کێ خزمەتت دەکا؟ وتی وەڵڵاهی هەموو شەوێک مسلمانێکیێ خزمەتم ئەکات و ئەڕواتەوە و نانی شە و ڕۆژەکەم بۆ دانێ و هەموو شەوێکیە خزمەتی منەکە. یا ڕەبی خوا لەگەڵ پێغەمبەر حەشریکە. وتی هیچ کەسێکم نییە وە فریامەکەوێ. ئەمانە پیانەڵێن چی؟ ئەها ئەڵێن قدسە سیرڕه. قدسە سیرڕه یانە چی؟ یانێ خوایە ئەو ئیشانەی کە سیرڕەن کردویەتی کەس بە کەسی نەزانیەوە خوایە ئەو کارانەی ئیستیسمار بکەی، زیایان بکەی بۆی، پاکیان بکەیتەوە، زیاتر برەیان پێ بەی خوای گەورە. ئەڵێن پارەی سپی بۆ ڕۆژی بۆ ڕۆژی ڕەش ئینسان پارەی سپی دابنێ، پارەی سپی بازەکارێ گەیە بیکە هەر بینی خۆت و خوابێ با کەس پێ نەزانێ. مەسەلەن پیاوی وا هەیە قەراری یاوە مەعاشەکەی هەموو مانگێک قەراری یاوە مەسەلەن 10,000 لێ با بۆ بەخوا، قەراری یاوە کەفالەتی هەتی وێ بکە، قەراری یاوە سیلە ڕەحمێکی هەیە مانگانە خزمەتێکی بکە. شتێ بکە بینی خۆت و خوا کەس پێ نەزانێ. بەس مەڵە خواوەشم کردووە، خواوەشم کردووە. ئا ئۆقنا قدسە سیرڕه تەقدیس، ئەو سیرڕەی کە کردووتە با کەس پێ نەزانێ. کوڕەزایەکی ئیمامی عەلی هەیە ناوی زەین العابیدینە ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لەسەر هەمویان. پیاوێکی زۆر دەوڵەمەند بوو زەین العابیدینی پیاڵێن، عەلی زەین العابیدین. کاتێک کە مرد دوای 5-6 ڕۆژ سەد عائلەی هەتی و ئەمجا دەستیان کرد بە گریان، وتیان بۆ ئەگری؟ وتی وەڵڵاهی نەمان زانیوە ئەم پیاوە مردووە، ئیتر ئێمە نانمان براوە، ئێستا زانیومانە کە ئەوە بەخێوی کردوین. سەد عائلەی هەتیوی بەخێو کردووە، ئەو هەتیوانە شتایی پێنیان زانیوە وە زێن العابیدین. کاتێک کە مردووە نانەکەیان براوە، ئەمجا زانیانەوە ئەو بووە. الله لم مردایەتیە، الله لم مردایەتیە. ئینسان مردایەتی بکا بۆ خوا چنێ خۆش، ئیش بکا بۆ خوا لەبەر خوا بیکا چنێ خۆشە. پێ ئەگەی، پێ ئەگەی، پێ ئەبی بە پیاو، پێ ئەبی بە مرد. خوا ناوە دەبا بە ڕیجال، خوا ناوە دەبا بە پیاو، مرد، مرد. ڕیجال بە مانا پیاو نییە، ڕیجال بە مانا مردە. هەموو کەسێ پیاوە، بەڵام هەموو کەس مرد نییە. یانە ئیشێکت لێیە خەڵکی تر لێی نایە، ئەوە پیاڵێن مرد. ئەنا بۆ نان خواردن هەموو مانازین. ئەی بۆ ئیشێک ئەرکێکی خەتەری نەفسی بێ، کەم کەس ئەتوانێ بیکا. ئەوانەی کە ئەتوانن ئەو کارانە بکەن قورئان ناوی ناون بە ڕیجال، ناوی ناون بە پیاوی خۆی. کورتەی قسەکەمانیەینەوە سەر چی؟ کورتەی قسەکەمانیەینەوە سەر بە ئەولای خوا چەند جۆر بوون؟ دوان. یەکەم مقتەسیدون کە ئیمانیان هێنا و فەرزیان جێبەجێ کردو.

جوان براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیا و سزاو اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

0: يخشون
1: أي أواني باورتان هناوا لخدا بترسنو باريس كاربن لرغي همو هو كارو كردويشي تساكوا هول بدن رزامن دي أوزا تبدز بهن هميشا هولو كوشو زهادو خبات بكن لپناوي ريبازو برنامي أوزا تدا بو اوي سرفراز بن لهردو جهان دا.

أي محمد أي إيمان دار آيا نتزاني وهرچي لآسمان كانوا زويدا هيا براستي تنها هر خدا خاونيانا سزاي هر کسي كبيويد ديدات البته هرمشي نيا بلکو لرويدات پروري تواووا هروها خوش دبيد لو کسي كدهيويتو مبستيتي لي خوش ببيت او خدايا دا صلاتي بسر هموشتك دا هيا شويني پاداشتو سزاي جيگي همواني تيدا دبيتوا.

سيرا اوانا چون دينو تو دکن بدادور لكاتيك دا خوان توراتيان لايو فرماني خداي بروني تيدايا پاشان پشتي تيدكن دوي اوي كا حكمو فرماني خدايان بودر دكويد ديار اوانا هر ايمان دار نين لمدينة دا يچيق لناو داراني جو زيناي کردبو حكمي زينا كريك هاو سري هبيد لتورات دا برد باران کردنا هاتن بو خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا بلکو حكم كي لقرآن دا آسان تربيت بمرجك باوريان بپیغمبرو بقرآن نبو كاتك پیغمبر جراني و بولاي حكم تورات پشتيان حل کردو بدليان نبو

انجا بشوين آسواري همو پیغمبراني نوي اسرائيل دا عيساي كري مريم من هنا كراستي توراتي دردخستو پشتواني ليدا کردو انجيلش من پیدا كهدايتو نورو روناشي تدايو پشجيري توراتي پیش خويتي هدايتو رنمويو آموشگاريا بو او کساني كلا خدا دترسنو پارس كارن.

0: فاسقون
1: دبا شوين كوتواني انجيل بورين ميو آموشگاريانا حلسو كوت بكن كخدا لانجيل دا داي بزاندوا گرين ترينيان شوين كوتني آيني اسلام و پیغمبري اسلاما اوي حكمو داوري نكاد بو برنامه كخدا داي بزاندوا آوانا ناپاكو تاوان بارو لسنور درچون

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: بروني دبيني اواني دليان نخوشو ايمان لا وازن ببلدتن بولايان بزماني حال دلين دترسين بلايك من توش بيت يان كارساتك من بسر بيت جا دورني ولواني بم نزيكان خدا سركوتن ببخشيت با ايمان داران يا خود بشويجي يكسري بمعجزيك للايان خويوا سركوتن يان بي ببخشيت او كاتا باور لا وازان پشيمان دبنا ولسر او نهيني وخطر وخيالي لدلو درون يان دا شارد بيانوا.

0: راكعون
1: براستي تنها خوش ويستو پشتواني اوا هر خدا و پیغمبر کیو اوانن باوريان هنوا كنو جكانيان بتاچي انجام ددنو زكاد لمالو سامانيان دردكنو هميشه ديار دي كرنوشو ملكتيان بو پروردگار پيو دياره.

أي أواني باورتان هناوا نكن أوان بكن پشتوان و جيغي متماني خوتان كغالتو غميان بآي نكتان كردوا چل خاوناني كتابي پیش خوتان چل بباوران لخداش بترسنو پارس كاربن اگر ايوا باوردان.

0: پیان بله آیا حوالتان بدم بکر دارک که تولکی للای خدا خراب تره لطولی لکه دار کردنی مسلمانان؟ اوش کرداری او کسی که خدا نفرینی لیا کردو جامی خشمو رقی خوی رجاندو بسری دو هنده چیشی کردن بمیمونو هنده چیشیان ببرازو هنده چیشیانی کرده تاغوت پرستو بد پرست اوانا خرابترین جگو رگیان هیو گمراترین کسن لربازی راستو درست
1: و اذا جاؤوكم قالو آمنا و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجو به والله اعلم بما كانوا يكتمون
0: او انا كاتيك دين بولاتان بدرو ودلين اي مج مسلماني نو باور من هناوا لكاتيك دا براستي او انا ببي باور يوا هاتبون جورو بيغمان هر ببي باور ريشو تشونه دروا جا خدا خوي چاك دا زانيت كتيان حشار دا ولدلو دروني اندا
1: وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون
0: زوري چيج لوانا دبينيد كه زور بپلو بهلپن لزلكاوي تاواني درو عيب دار كردني مسلمانانو دز دريجين نا حقو خواردني حراميان سوين بيت بخدا اوي كدي كان زور خراب و نادرستا
1: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
0: آيا اوتا كي خدا ناسو زانا كانيان قد غي گفتاري گناهو حرام خوريان لناكن سوين بيد او كردو و هلسو كوتي كدي كان بور رازي كرني خلق زور نادرستو خرابو ناپسند
1: وقال

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
1: او جولا كان فامو خدا ناسان ديانوت خدا دستي بسراو وخيري لدز نابيتوا دك دستيان بسراو بخيرو كلبتو توشي شلل بيت دك نفرينيان لبيت بو خويانو قسيان نخير وانيا بلکو دو دستي پر لبركتي پر وردگار هميشو بردوام كراويا چوني بويتو چندي بويت دي بخشيت سوين بيت زور بيان اوي نير دراوت اخوارو بوت كا قرآن للان پر وردگار توي ياخيبونو ستميان زياد دكاتو نغرويان دكات لكفر دا امش هتا روشي قيامت دجمناتي ورقو كي نمان لنوانيان دا برپا کردوا هرکاتيك دانويت جنگ برپا بکنو آگري شر هل بجرسينن خدا دي كجينيت وو نايله تشنبكات اوانا زور بپلو بگرمي هولي بلاو بونوي فسادو تاوان ددن لزويدا خداش او کساني خوش ناويت كتووي خرابة دا چينن.

0: وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: براستي اواني كإيمان باوريان هيناوال لأمتي محمدو اواني كبون بجو اواني صابئن فرشتة پرستو أسيرة پرستنو غاوركان هر يق لو دستو تاقمانا اگر باوري دامز راو بخداو بروشي دوائي بهينتو كارو كردوي چاكو درستو بسود انجام بداد اوانا نترسو بيم يخيان دقريد نخمو پجار الرويان تيدكا كاتيق لبروشناي قرآنوا او باور دهينن.

سوين بخدا براسي اوانا بيبا وربون كوتيان خدا هر مسيحي كري مريم بمرجيك مسيح وتيتي اي نوي اسرائيل او خدا يبپرسن كپروردگاري منو پروردگاري ايوشو دل نيابن اوي شريكو هاو باش بو خدا بريار بداد او بيگومان خدا بهشتي لسر حرام كردو شوينو جيگاو سرنجامي آگرا اوسا اوستم كارانا هيد زورا پشتواني چان نيا كزنات وانيد فريايان بكويت.

0: السبيل
1: هروها بلي أي خاوانان يكتب زياد الربي مكان لآينا كتان دا بس زياد الربي نابت جيو لسنوري حق وراستي درمتن شويني آرزوي أو كسانا مكون كبيقمان بيشان قم رابونو زور كسيشان قم را كردو أوانيج لو ريقو ريباز الراستا لايان دا
0: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: نفرين كراو اللواني بيبا ورب لنوي إسرائيل لسرزاري داود وعيساي كري مريم أمجل برأويك أوان ياخي وسركش بونو دزدري جيان دكرت

0: محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسلام برزخ وشبي صلاة ورحمة إخواتان ليبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزيزانم خوش حال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان يا يفرمودا مخزمت ايوي برزو خوشویز گشتینوا خوشویستانم بردوامین لسار بابتی دل رقی لما القیدا با امیدی خوا باس لهو کارکانی دل رقبون و او پال نرانی کوال انسان دکاد دلی رقبیت بچون خزمتی قرآنی پیروزو فرمایشتکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیده گین که کمالک اسباب و هوکاری سرکی هن هندی کیان پیوسته به خودی انسان که خویه و هندی کیشیان به دورو برو کمالگا که لدر انجامیم هوکاران و دل رقی درسته بیت جی خویتی لسری بوستین و گرنگا معمله کی وردی لغلاب کین بو وی بدور بین لی انشاءالله. خالي يكم لهو كاركان يرقبوني دل بريتية لهل وشاندنوي بيماني إيمان لغل خوادا. رب العالمين درباريجو لك كان دفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. مائدة آيتي سيانزا. واتبهو كارو سببي حلوشاندنوي او پيماني كخوالي ورگرتبون حليان وشاندوا جرائليان نكير بويا هو كاري وي خوالعنتيان لبك لحق دوريان بخاتوا لهداية دان دريان بكات ضليان الرقب كات ميثاق بريتيه لو پيمانو بلنداني كي انسان بخواي گوري داد بو جورالي كردني خواي گورو پیغمبركي صلى الله عليه وسلم وكتبكي دانان بلا اله الا الله وان محمد رسول الله ودانان بو قرآني كوا خواي گوري ناردويتي او عقدو پیمانه که انسان دانی پیانه لنیوان خویو خوایا که جوی رایلی بی پابندی بیت پیوی وابسته بیت لاشکراو پنهانی دا وات جوی رایلی که طواوی هبی بو او وحی و سروشا که خوای گور دای بزندو تخوارا و که قرآنی پیروزا. نقض بمعنای مخالفه پیچوانا بون و هل وشاندنوی او پیمانی که بخوا دراو. بوی لیروم حالت بو انسانی مسلمان گرنگا بی آگای لی بیت حرکات انسان دلی رقبو او ایتر کرده و خرابکانی بو دی یک لدوی یک. بوی همو پیچوان بونو مخالف کردنی او پیمانی که بخوا من داوا برهمی دل رقی دروس دکا جا تا مخالفو سنور شکاندنو بیگوی کردنی انسانک زورتر بیت دل رقیک استورترو بهستر بیت. خالی دوم لهو کارکانی دل رقبون حس کردن لگناهو تاوان جا گناهو تاوانک اشکرا بی یا پنهانی و اتا ام دلوائی لی حاتبیت شیطان هر پیامی که بو بنیری وری بگریت ردی نکاتوا فتنه چون رویتی بکا باوشی بو بکاتوا لبرام بری انجام دانی ام گناحانه دا هر گناح اگ نقطه یکی رجلم دلده دروس دبیت نقطه لدوائی نقطه هتا و کنی وائی لی دی ام دلد دمریت رق دبیت. بوی ابن قیم برحمت بی دفرمیت اگر بی توفیقی و سرنکوتن تن بینی رأو قسکان تن خراپی تی کلبو حقتان شاردوا دلتان خراب بو كاتب في رو روش خلق ليتان دور كوتوا هستان بوحشتو تنهاية كلاني وان خوتان وخوادا او دلتان رقبوا او كاتب يبش بن لزانست وامه كاري تاوان وغفلتو بآقاية امشتاني بدوادا لداي كبيت هر وكو چون اگر او بكي بزوية كا جيا صو زبيت و اگر اگريش بني بشتيا كوا دسوتيت بوية دل رقي عقوبية لسر تاوان اگر توبي لسر نكاد انسان بوية هر گناه تاوانه كا انساني كاد أبيت يتيق لأسباب هو كاركاني دل رقبون بمرجي توبي لسر نكات بابچين خزمته وزاناني كزور بقولي خمي دلي خويان بو بدوريان گرتوا لرقبون تا بأميد يوي يمش سودي ليور بگرين كاري لسر بكين وجيب جيب كين سوفياني سوري برحمت بيد فرميت حز كردن لتاوان دل الرقاكا حز كردن لحرام وآرزو بازي حرام دل الرقبوني بدوا داديت حارسي محاسبي دفرميت بيويست إنساني إيمان دار كاتي دبينيت دل رقي توش بوا هستكاد بمحالتا او باب زانيت عقوبية لسر او گناه تاوانانی که کردویتی بترسیت که خوای گوره لیره بهوی تاوانکانو توبه نکردن لسری پردی داو بسر دلکی داو دلی رقبوا بترسیت لوی که قیامتیش خواهی گوره حجابیک پردیک بربستیک دروس بکاتو نتوانی خواهی گوره ببینت مکحولی دیمشقی دفرمیت او کسانی خاونی ناسکترین دلن او کسانن که کمترین گناهیان کردوا کواتا اوانی خاونی رقترین دلن اوانن زورترین گناه و تاوانین انجام داو و توشی حرام بون فضیلی کری عیاز رحمتی خویلی بید فرمیت دلت وابست بک کنیلی ترق بیت ازانی ترقبونی دل هی او کسانی کوا گناه و تاوان و حلدکن هوکاری سیم غفلتو بی آگایی لوحي خوايو آموشگاري شاكا كان جا ام اميدو هوا دورو دريجاني كوا همانا کس نازاني كي تواب دبيتو دور كوتنو بي آگاي من لقرآن و آموشگاري جوانا كان امش وكاري كبود الرقبون او طول الامدا واتا او ما وزمنيه كإنسان نازاني هر چاوي لدا هاتو او ماوي كوال انسان دكات بربستي كي بو دروس بكاد لنيوان خوي ولنيوان اوي عقل ودلي معرفه وزانست وزانياري چاقوار بگريت جا ام دلو عقلا اگر وحي خواهي پينگيي اگر زانیاری و آموزگاری پیانگیی وش کبیت و رق دبیت چون که زانستی سود بخشی پیانگاد وک او زویی که آوی پیانگاد با ماویی که دورو دریش چون رق دبیت امیش آوائه ای چی بکین؟ هدایتی قرآن او روح و گیانه که دل زیندو دکاتوا او آویا که ترو پاراو نرمی دکات جا اگر ماوەکە زۆر بوو لە نێوان دڵ و خوێندنی قورئاندا یان گوێگرتن لە فەرمایشتە مبارەکەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم یان زانستێکی بەسوود یان بیرکردنەوە لە دەسەڵاتی خوایی ئەوە واتایەکی زۆر قورسمان پێدات و وامان لێکات کە تێبگەین ئەم دڵی ئێمە وەک زەویە وشکەڵات وەکەی لێ هاتووە کە لە بیابانە لە وشکی ئاوای لێت ئەم دڵەش ڕەق دەبێت و پاشانیش دەمرێت خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرمێت لە سوورەتی حەدیددا أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها ابن كثير مفسر قرآن رحمتي خويلي بيد فرميت درباريم آيتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله واتعيكاتي نهات وكأمدلا أمدلي إيمان دارا نرم ببيتوا لكاتي ذكر يادي خوادا لكاتي موعظة مشغاري دا لكاتي يوغرتن لقرآن دا وليتي يجيشتن وبابند بون بيو جيب جي كردني وباشن رب العالمين دفرميت ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم خوای گەورە نەهی دەکات قەدەغە دەکا لە ئیمانداران کە خۆیان بشوبهێنن بەوانەی کەوا هەڵگری کتێبە ئاسمانیەکان بوون لە پێش ئەوانەوە لە جوولەکە و مەسیحیەکان چیان کرد دەستکاریان کرد کتێبەکەی خۆیان گۆڕی بە دەستەکانی خۆیان ئەم پەیامە خوایە بە پارەیەکی کەم فرۆشتیان خستیانە پشتگوێیان ڕاجیاوازەکانیان تێکەڵ کرد ئیتر ئەم دینە لە حەقیقەتی خۆیان نەما زانا و ڕاهیب و ئەحبارەکانی خۆیان کردە هاوبەشی خوا بەهۆی ئەم کارەیانەوە ئەم ڕەوشتە نەشیاو و نادروستەیانەوە دڵەکانیان ڕەقت بوو کە دڵیش ڕەق بوویتر ئامۆژگاری وەرناگرێت کە دڵ ڕەق بوویتر نەرم نابێتەوە بە وەعدی بەهەشت یان بە هەڕەشەی دۆزەخ وە زۆریشیان لەوانە وەک ئایەتەکە فەرمێت فاسقن جا ڕەقی دڵ بەرنجامی ئەو طول الأمدية ئەو ماوە درێژەیە کەوا لە کتابی خوا لە قورئانەکەی خوا دوورکەوتوویتەوە سوودمان لێ وەرنەگرتووە ئیستیفادەمان لە هیدایەت و نوورەکەی وەرنەگرتووە ئەو ژیانەی کە دەبەخشی دەیبەخشێتەوە بە دڵ ئێمەی بەرنەکەوتووە سەید بە ڕەحمەت بێ لباسیم آیت مبارکه داده فرمید دلی مروف زو حل دگره توا زوشتی لبیرده چه توا ناسکیشا زو روشنایی تیده چه تو پرشنگ داده توا جا اگر ماوی کی زوری بسر چو یاد نخرایه و ذکر و یادی خوایی نکر رق دەبێت ڕۆشناییەکەی دەکوژێتەوە تاریک دەبێت بۆیە بەردەوام ئەم دڵە پێویستی بەوە هەیە یاد بخرێتەوە بۆ ئەوەی ذیکر و یادی خوا بکات بۆ ئەوەی ملکەچ و خاشع بێت کاتبی بدری لم دلا بو اوی روشنایی درکات ابی ببردوامی با آگا بیتو لغفلتو بی آگایی با دور بیت بو اوی توشی دل رقی نبیت هر امیه ابو موسای اشعری رضا و رحمتی خوای لی بیت آگا داری قتاب یکانی زانز دکات بوی کوا آگا تان لی بیت ما وکان تان لگل قرآن دریج نکنوا بویا نامه یک دنیره بو قرآن خوی نکانی بسرو پیان دلیت کسی صد کس بون قرآن یان دخوین پیان دفرمه ایو چاکترین خلکی بسرن و قرآن خوین دن خوین کان یانن بی خوینن با ما وزور نبی لبینی ایو خوین دنی قرآن دور مکونو لقرآن پشجوی مخن ها ایم رمزان و رمزان سین خزمتی قرآن دلکان تان رقبیت هر وکو چون دلی پیشین کان تان رقبو به های دور کوتنویان لپیامی خوادا هاولی نازداری پیغمبری صلی الله علیه و سلم عبدالله کری مسعود فرمید الا لا یطول علیکم الامد فتقسو قلوبکم با ماوی نیوان ایو و قرآن چون خزمتی قرآن لیتی گیشتنی جیب جی کردنی زور نبید چون که دلکان تان رقبید نوشو بیستانم کواتبم خالانا تیدگین که ابی انسان زور ورد بید و زورش آگای لخوی بید و زورش دلسوزی خوی بید بو اوی ریگه ندام دلی رقبی چون که گر رقبو حق نابسته حق نابینه دا ناسلتی بو بیستنی حق گوی رایل نابی سرکش دبی لگناح اتلیتا و ولام دروی شیطان ابی بو اخوا پنا من با او کاتا توبنا کاتو دو زخش جیبید خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود دلو درون من نرمونیان کی طول دل رقیب من پارزید و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: براستي بو ايوه هي لپیانبری خواه و چاکترین نمونه غیكو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روش دوائیو یادی خواش زرده

واكلهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واكفهم برحمتك. اللهم اكفهم برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظهم

شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار

0: ایوارا لشیطان دی پارزه ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کیتری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بید
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود
2: واتى پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه سي آية هي لقرآن پیروز دا تكاو شفعت بخاونكي دكا حتى وكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويت يوا بسراني باوردار واتا أنفرمودي أودقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هيا كا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهركا سيدكا كلا شودا ديخويني هتاو کدبیت مای اوی خوای گورا لی خوش به اوش آتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بدکه.

فرموده پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا وبو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا بو سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بک بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کرمو فرموی: نا وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خوام پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمت خوی دادناو انجا دی فرمو: اللهم باسمک احیا و باسمک اموت. و تخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کید لم خوام دا خبرم دا کیتوا و حزش کید دمرینی. و کاتی لخوی جهل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و ستایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولقيامتش دازين دو كرنوا هرب دستي خويتي بشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابي كي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت کردوا و خود ولید گری تو بولای خود مانو نمانی و مردنو جیانی بدستی خودا لیکوایا اگر زندوی دکی تو لم خوا خبری دکی تو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لیبیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی آلی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم کابره کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خوای لبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ينبي دلي أبو صالح ما مستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي بي دلي خوشويسمان بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بيمان كاتي كسيق لأي وديوك بشي تسر نويني نسناكي بأما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانوي لو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. اي داب زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری که دبه بمایی کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويب شتناون ينكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې توال لای خود لمنستم دا او اب سوز مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربش من بكا بي ماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مانداوا اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بيدالدو بيجيگو بيشوينو بيلانن پشوا مسلم گراويتيو فرموده پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله كردن لپاش نواجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كأوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوا دابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خوالي رازي به بو زياتر اش نابون امرون کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث هاوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جيغ نواجكي دادا نيشت كومالي ناوك خورما يا بردوردي لبردمي خوي دادنا وقت تسبيحي أمرو حتى تششنگاوه كي درن لباتي تسبيح ويرد ويادو تسبيحاتي پيدجمال لتماني 65 سالي دا لمانجي ربيعي يكمي سالي 56 كوشي دوائي کردوا رضا و رحمتي خواي گوره لسر او سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى